والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.